0: العبد المطيع والعاصي. فضلا وتعالى اما هو ذلك
1: أنت
0: ثم الحرارة تعالى بين العبد المطيع والعاصي وتعالى عن يسوك افتشد ko mutum ya zan mai ta'a ga Allah ko kuma zan mai saba mai sabawa ga Allah to ga mukarana shi yaya matsayin su yake ba kale yace amma ko kale ke shi wanda ya zan kafi abin nan wanda ya zan mai kankan da kai qa'ilun duwa za ifi ta'ati wanda yake duk ayyukan da'a ya tsaya akan su ana Allah ya tsaya to lokutan dare ko ni zai cikin dare sai ya ce ya Allah yi sajidan muqa'iman shi na mai sujuda kuma yana mai tsayin salati cikin sallah يحضر الآخرة هنا فور اللاهرة يخاف عذاب عين فور عذاب اللاهرة ويرجو رحمة ربي كما هنا فاتر سام ورحمة أبنج جنسا وكيلا قل عم بمعنى بل والحمزة من هنا النهضي أي كما هو آسن بالخورش واند أما كان كندك كل ينا إبادة ينا كان كندك أبنج ينا كما رواند يسابع دين كان كنت أغير في موسى kulka ce hal yasa bin ladina alamin wal ladina alamin shin wadanda sun kasani suna daidai da wadanda ban sani ba la yasawiyan ba su daida daidaita kama la yasawil alim wal jahil kama yadda malami da jahili ba su zama daidai inna ma yatadhakkaru ul albab wa huwa wa su wa ne ne ke wa astuwa masu hankali kawai dai ke wa astuwa inna ma tana afanar da in kace inna al alim zaidu ma da malami kawai zaidu to masu hankali wato su da ɗayan su ɗaya ne ke wa asuwa ai asabu da kullum ma buta hankunda to gane to ci gaba

0: له الغرام الليوفا جها غرام مولية له الغرام الليوفا جها غرام الأوضة بالجيتة لأنكي زا جالا الليوفا جها غرام مولية.
1: Alhamdulillah, an sarawi tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

yayin da kai da wani muna gani ana so ai sulhu ka tafi da abokinka da zai raka ka sulhu in yana da wata sai ya jawo duk akoroko gaba da ya je ya faɗo wata magana da za ka rikita al'amuran a ce to kai saboda wani ma da wannan magana da ya faɗa to abinda ake so din an fasa ba za a yi ka ga anan shi ya faɗi magana yana niyyar wayar goyi bayan ka ko yana son ka ila goyin baka amma wuta su ta jawo a yi asara ga baki da shi ne malam yake cewa siffa ta farko ta aboki shi ne zama yana da cikakken hankali. وقال المنصور المنصور يجي تواليني المنصور هنا رحمة أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور شيني خليفة النبي أبو العباسية باين عبد العباس السفاح سيقوم أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور يجي للمسيد ابن زهير المسيد ابن زهير الضبي شيكم ولي وقجيان جامعين تروني وقجيان جامعين تروني kuma sannan gogaggen ɗan siyasa saboda da shi aka tare aka juyin juya hali aka kifar da daular umawiyya aka kafa daular abbasiyya da aka kafa daular abbasiyya shi abdul abbas as-saffah halifan daular abbasiyya na farko sai na ƙashi shi ne babban jami'in ƴan doka na daular abbasiyya gaba ɗaya kamar mu ne muna a ce wannan kenan aiki ake cewa kuma aiki babban shugaban yan sanda gaba ki da inspector general to haka shi kuma na kasa ne da dalilan musulunci gaba ɗaya yake da kashi dole ambasi sannan da lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya yi ci gaba da shi a wannan mukamin to kuma shi ya halarci halifofi guda huɗu na dole ambasi da Abdul Abbas as-Saffah da Abu Ja'far al-Mansur da Khalifa Muhammad da Khalifa Harun al-Rashid duk ya rayu da su su kuma guda biyun na ƙarshe suka ba shi zama gwamnan Khurasan kaga ya yi siyasa kuma ya yi harkar tsaro to kuma yana da alaƙar ta jin maganganun sa a littafai na siyasa ko tarihin shugabanci yana da ƙoƙari da mulki yana da ra'ayi na sanin jama'a da siyasa to kaga yanzu shi Abu Ja'far al-Mansur halifa ne amma yake tambayar da hikima shine qala al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur yace da al-Musayyib ibn Zuhayr yace da shi ma maddatul aql ne yake sinadarin hankali wato wani abu ne don kullalle guda daya wanda aka same shi to an samu hankali fa qala sai yace mujalasatul uqalai zama da masu hankali idan mutum yana zama da masu hankali to ya samu sinadarin hankali وقال بعض البلغاء ولذلك تكون مسئلة من بلاغة يجي من الجهل صحبة ذوي الجهل إلى هذا تكون جاهل شيء متن يرنغ أبوتا دم أبوتا جاهل شيء ومن المحال مجادلة ذوي المحال إلى هذا تكون أبن دباس دا أمفاني جاهل يدى من ديك ماكري من ديك دا ماكري جاهل يدى سباك دا أمفاني في نبادة مثالا littafin ruwan bagaza da malami da makiri ko makiri ya gana ba a kan malami yasa aka jajjefe shi aka kore shi da shi ne malami yake cewa minal jahali minal muhali mujadalatu dawil muhali wa qala ba'd al-udala wani daga cikin masu ilimin adab yace man ashara alayka bi istina'i jahilin to kun ga da an zama ta tsakiyar karatu وقال بعض الأدباء يوري لكن ما سئل من أدب من أشار عليك وأن إباك شاورا بإقناء جاهل سوى سيء أبو تاد جاهلي أو عاجز قود الجيل وأن دماء هند زيئي لم يصل أن يكون الصديق الجاهلا هو أين دينيش بذلك يتضمع هو ليس صديقا جاهلا أبو كين جاهلي لا كيباك شاورا لكي أبو تاد جاهلي ko kuma ka nemi shawarar jahili ko kuma wanda yake gajiyayye wato gajiyayye na nufin wanda abin da kake nema a wasa ba zai taɓa iya yi maka ba shi ne abin da kake da gajiyayye au aduwan ko kai zama makiyin ya ne ajilan mai hankali saboda ka yi maka dabara isa ka nemi shawara ga wurin wanda ba zai iya maka ingantaccen shawara da annahu yushiru bima yadurru bika dan ko yana baka shawara ne da abin da zai cutar da kai ويحتال فيما يضع عنك منك
kumain na yun.

0: sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayin Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda hukumar gidan rediyon rahama ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Alani nake cewa ayi sauraro lafiya
1: والصلاة والسلام على أسعد النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهي هو السلام عليكم ورحمة الله برجم مجالسة دعا أولي جيني ما يشاء بيو جوات رمضان وشوة ترى أولي سيكرة تدبول تليبول لسا تكوش بندي دي دبوما جوات انتايا أسيكرة تدبول تليبول ترى دكما تسعين تكوش أجيه تنمو من تابع من تيا كرسان آية تسجد ولكن لأن في آمن جي هذه شابكيكو ولكن لأن في السماء بروجا وزيناها للناظرين وهتزناها من كل شيطان رجيم لزام ذاتي فرقا تسا تفكينا وعما كأي كرنتم لسندق ولكن لأن في السماء حضوا وجنفع سبعه شهاب مبين
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: san ya burji ɗai ɗai masu yawa a cikin sama. Abinda kuwa ake nufi burji kamar da muka faɗa jiya su ne masaukan wata ko masaukan taurari. Wa zayyanaha lin-nazirin, sannan mun ƙayata sama lin-nazirina, ga masu gani. An gane ku? Allah ya ce wa hafiznaha, sannan mun kare ita sama din nan min kulli shaytanir rajim, wato daga dukkan wani shaytan rajim wanda yake lalle. Idan an ce shaytan, lokacin da ake amfani da shi ga dukkan wani wanda yake gare mu Allah, ko yana cikin mutane ko yana cikin aljanu. Dan adam din da yake gare mu Allah ya zama shaytan, haka aljanan da yake gare mu Allah shi ma ya zama shaytan. Iblis shi ne shugaban dukkan gagararru gaba daya. An gane ku? وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الانس والجن شيطان موتى ليه لكم شيطان هو النفس كما انا الجنه. وشين اجيها من القام وقام فتره من آية الا مكتب ايو على ايو اليو لقد كما لم يما تبقى انت شيئا في علم القرآن سكتي ونن آية itace za ta zama babban dalili na cewa ba ki iya yiwa dan adam ya je duniyar wa. Wannan ayar da wata makamanciyar ta mu ko ya zama an sallama a wannan zamanin namu dan adam ya je duniyar wa. Ga ta da wata ayar makamanciyar ta tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ubangiji ce albarkatun Allah sun yawaita allazi ja'ala fis sama'i burujan, wanda ya sanya burji a cikin sararin sama. Wa ja'ala fiha, kuma ya sanya fiha a cikin ta ita wa ita sama, sirajan ya sanya wata fitila ita ce me rana, wa qamaran munira da kuma wata wanda ke haske. Da sun suka ce wannan dalili ne na cewa da rana da wata dukkaninsu suna cikin sama. Ita saman nan da take ciki dan ya tafi ha, kamar kuma yadda ya faɗa a wani wurin allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan. Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya halitta samai guda bakwai. Wannan na nuna watan da ake magana a kansa, ranan nan da muke ji da gani, tana ɗaya ne daga cikin saman nan guda bakwai. Ba wai a nan kasa take ba, kasa da rufin sama, a ɗaya daga cikin samai. Dan da ce tabarakallahi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha kaza fi tujidu zawfiya wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. To can da yake fis sama'i kadai mai yawa sai to ai ta ni asama ya ta kuwa can sama mai rufi dai dai har guda bakwai ya ta kuma ko menene yake sama da kai yake ne kanka shi ma na kuma sama. To amma idan muka dauki suratul abin nan wata sura da muka karanto suratul nuh alaihi salam da yake allazi khalaqa sab'a samawati sai ya ce ba ya halitta samai guda bakwai, lalle su ne sanannun samai din nan guda bakwai. Sai ba wata kan wata wa ja'ala al-qamara fihinna nuran, sai ya sanya wata a cikin su a matsayin wani haske. Wa ja'ala ash-shamsa sirajan, wannan sai nuna da rana da wata duk suna ɗaya ne daga cikin saman nan guda bakwai na sama. Tun da ɗaya daga cikin saman nan suke guda bakwai na sama, to su kuma ya ce wa hafizna min kulli shaytanir rajim, ya kare su sai da babu wani shaytan ko na ɗan adam ko na aljan da zai yi shiga cikin su. Hakali ko da Bani Isra'ila aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka dauke shi aka yi sama da shi, lokacin da aka je shi da mala'ikan zuwa ya gungu su kofa ne ne ne aka kai man yake Jibril. Maka man waye tare da kai yake Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, aka ce bu isa ilaihi, an aika ne ya zo yake na bu isa ilaihi, sannan aka buɗe shi shiga. To yaya wani ɗan sama da mutum ya shiga ba ibni ba an gungu su kofa ba da ke mala'ikan Jibril? Shi ne wa abin da malaman suka yi ta shari'a kai suka ce tura ma dai alal haqiqa sun je sama, saman da mun san ta mutum da mamu da ilimin kimiyya, amma su ce sun shiga sama inda wata yake wannan ba za mu yi tabbatun da Qur'ani ya nuna ba zai yi a cikin ba. Can da sun je sama Ubangiji ya ajiye su a wani wuri a cikin rufin sama wata kwana, a nan ilimin da ya kare sai suka dawo suka ce sun je sun gano wata, ba mu da kimiyyar da za mu hawa lasa za mu gani mu kare ta su da aka sai muka sallama eh ta nada ya je duniyar wata. Abin da Sheikh Muhammad Al-Amin yake kike ne ya faɗa cikin Adwa'ul Bayan fi izahi Qur'ani bil Qur'an, shi da sauran wadansu malamai. To ba wai wannan kadai ba, akwai theory da dama wanda Turawa suka kirkiro suka kawo ta hanyar bincike nazari wal ardu madadna ka kalle ga dutse a can, ga dutse a can, ga dutse a can. Wa ambatna fiha muka tsirar a cikin ta ita kasa din nan min kulli shay'in mawjud, da kowane irin abu, kuma wanda yake aunan ne kowace gangarniya ubangiji ya tsaddara arzikin bayan wa za su dauka. In aka dora sama da yadda za su dauka sai karin girni ya fadi, a aune yake gwargwadon karfin daga kasa, gwargwadon karfin cikin ko jijiyar ko sai wanda ke kasa, gwargwadon karfin kara, gwargwadon kaya da za su dora wannan gangarniya ta dauka. Saboda Allah na ku komai a cikin take da komai a wuri da kiya hafat na fiha min kulli shay'in mawjud dan miji
1: wa ja'alna lakum fiha ma'isha wa man lakum lahu liwaqin
0: wa ja'alna lakum fiha ma'isha hakika mun sanya muku ma'isha wurare na rayuwa fiha ومن لكم له برزقين ومن سامكم بنكي ومن سامكم مسرعنتو من سامكم رامكم جزاكم حقو تسلم عبد جيبوري جمم بيتر وكم ليجوا جزاكم فتودا ولا ولي وزينا رياك فرق الأمر هم تمنى جوكونا من سنجام خصوصين مع عائشة ومن لكم له برزقين حروان اندبا كوني كوني أرزا سبا سوما من سامكم سرعي وزمي أرزقين كتا سوني ثوران دبوبي ثوران كاري ثوران هلتو واندبا كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني كوني

يوم الوقت المعلوم هل يزرع بعيد ولا لوكتي فني يوم الوقت المعلوم شنو غنتك يا

0: من
1: الغاوين wannan tabbaki ne tare da kake ji da gani alayya nauyi fiyatuwa a hannuna yake zan fiyar da wannan su cikin bayina na gari biye da kuka halaka da su ba za ka iya ba inna ibadi lai talaka alaihi sultan lalle bayina na gari ba kai ba sami iko akan wajen halaka da su illa mai taba kan algawi sai dai kawai irin wanda suka bi ka cikin halaka ko ba ta tuto su ne kawai za ka tuna ba
0: wa in jahannama la maw'iduhum ajma'in لَا تَبْعَثُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقْسُومٌ
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَلَّهُ فَجَهَنَّمَ فَلَمَوْئِدُهُمْ أَجْمَئِينَ إِذَا تَيَلُوكَ فِنْدَ أَكَ أَجِيمُ سُعَتَاتٍ كِيَامَا تَدَوَمَ فِي قَدْسُمْ أَجْمَئِينَ جَبَعِينَ موئد وطولن زمع وطو اسم الفائل اسم الفائل اسم المكان كنمو على وزن المبيض لموئدهم وطو الكولن زمانت اتكي متجاء النمني اجمعين جبائن لا تبعت ابواب اذا متجاء نحسن لكم في قدابك فننو لكل باب منهم جزء مقصور لكل باب او تقبت في قدابك انما اقول جزء مقصور ربو ينحكي ابن برسطوى منهم جدتكم سوء
0: وقلونا بسلام آمين
1: إن المتقين أما لله أن تتما تتقوى المتقين ما لك أن تتقل دوكوس الله تجي متباعة في جنات وعيون سوى نفلا تكون الجنة وأن الجنة تنم هنا نفل لنبنا إذا جنسنا تكون لنبنا وعيون لكم إذا نروا ومري مري نروا أولمو نروا في يوكوسنا
2: وأقواب الذين لا يصدقون عنها ولا يتقون وفجات مما يتخيرون ولا يطير مما يتقون وقول الدين كأمثال اللغز المطلوب وأقوى بعض صفوفنا كانت قواريرا وأن ذا كاين قرأ وكيسو سنات ذا كاين قرأ وكيسو من أهل الجنة سونا سوى أنت قوارير جاء أكسان توما مع نرد على روحا أما بعد إن كتب غريب إن شاء الله قوارير من فضة وتقول باتي ويحفاظ الفاظ أجل فرقوبة إن كنا بعض إن كتب قدروها تقديرا تغنى قدروها تقدرها يا جنة جاءت يسوما فيها وتقوبة إن كنا بعض
3: Thank you.

0: kan kofi da shaddodi wallahi har kunya nake ji
1: ta morike kenan ai tunda na shigo na gakin hade fuska na san da magana to shakurmi ki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci lesuka material na mata yan kwalisa a tun kofi game da shaddodi dan cancancewar ango da amarya
0: alhamdulillah godiya ga hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da yazo da samani
1: wannan haka yake ki morike tashi mu je dan ki gani wa idan ki
0: ragadi babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da samani ga rukunin lesuka irin su Swiss lace, Sibo lace, Premium lace, Lagos lace,
1: luxury materials, Indian materials, Swiss material, Voyen material.
0: Ga kuma galla-galla a tampopin Taiba Works, exclusive Sheraton, Julius Holland, Super Works.
1: Shaddodi na gani na fada.
0: Za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke number 2526 Mangal House.
1: Da kuma number 16 gidan Shehu Dan Kwarai. Sai number 10 a Amana House da ke Unity World. Domin neman ƙarin bayani 081-762-1177 ko kuma 081-679-1911 ko kuma 080-300-4941.
0: Taiba General Enterprises suke da kalloli na hakika.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio.
3: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum wanda yake gabatarwa a masallacin makarantar School of Nursing dake garin Bauchi. Shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Amin. Sayyid Kabir Munjibir nake cewa ayi sauraro lafiya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna kullallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: To insha Allah Allah kuma akan darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Baqara.
5: Na
4: karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta 231. Dukan tashakkur kan aya ta 231 kuma ya jagoranci. To sai Allah ya ce

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: الله يتي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يتي هكذا موكا سوكرا دولنا القرآن أبي كرنتاوا. الله يتي إلا رجي وصرفنا فيه من الوئيد أي كررنا فيه من الوئيد. الله يتي سيموكا يتميني يتبياني جميل القرآن هذا. Idan mutum bai aikata kaza akwai sakamako kaza in mutum yayi mugun aiki kaza akwai sakamako kaza wasarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna Allah ce ko bai da su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum dhikran ko kuma ya fara musu da wani wa'azi ko tunatarwa idan sun ji Allah ya ce su tuna wani abu su gyara wa kansu to amma in dai Qur'ani bai nusar da kalmai zai nusar da فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تمجد أن الله مكيه يوكوكي الله شيء كراتوبة أتفايا ينسى أنا كراتوني هم أي أيكي باولي أدن برجي واحد سكنك دك أدن لك كارنك إما أيكي لك يشيبا والله بني أنفانك
2: الله أكبر
1: بني أنفانك إياه الكريم لك سكنك راتو شيء من كراتوني أيكي لأمين أبي كارنك

0: وانت قاعد كرهتك بشيء اي كده عميل يكرهك. الله يسامحك. الله يسامحك. ومن يفعل ذلك دو ود يا ايكته ولا ممنون ايكي نريكي متي دونين يتوتر بيتا فقد ظلم نفسه. الله يسامحك حقيقة يا ظالم تكرسا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الله تكرف كل آيولين الله أبو الإسلام كرف كل يوصل آيولين الله يسامحك حقيقة. الله يسامحك حقيقة كلنا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الله تكرف كل آيولين الله أبو الإسلام كرف الله ما كرن تامك آيولين سا ku kuma kuna can kuna abin da kuka ga dama ba kun yi wasa da hawayi ba ba kun dauke su sa ga rasul kariya ba. Allah ya ce wala tatakizu ayatul lahi huzwa kar ku ri ayoyin Allah a matsayin abu iskiri abin wasa. Allah ya ce kar ku ri wasa da ayoyin Allah. Idan Allah ya gaya maka doka to dokar ka kiyaye ta duk yadda ka ga wani na son ka a duniya ya fi yadda Allah yake son ka duk dokokin nan ba soyayya da ƙaunar bayan sai ya sa saukar mana da shi ba. Za mu zo mu karanta nan gaba har ɗanka za a gaya maka abin da za ka dinga yi in za ka shayar da shi to Allah ba ya son ka kamar in ka ga yadda Allah ke karantar da mu Alƙur'ani kai ka san Allah ya fi ka san ɗanka. Duk wata doka sai ka ga ana nuna maka yadda za ka yi kar ka cutar da shi kar ka cutar da shi a ce ma ɗanka kar ya cutar da kai. To haka Alƙur'ani yanzu yana haska mana inda za mu dinga yin rayuwa mu sanar. Allah ya ce wala tattakidu ayatillahi huzwan kar ku riƙe ayoyin Allah a matsayin abin izgili wadkuru ni'matallahi alaikum. Allah ya ce ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kai. Allah ya ce ku duba ni'imomin da Allah ya wurare da yawa yakan ce a inda za ku ce za ku ƙirga ni'imomin da Allah ya bar su. الله الذي خلق السماوات والأرض
1: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
1: الله يجي وإذا طلقتم النساء الله يجي إذا كنتم متنكم ربوا يا غرغرة يزكم أن سمركوا تكاني ما أورتها فبلغنا أجلكم كما سكين كرشين إدرسوا معنا دبد أريو إدرسوا الله يجي فلا تعذروهن أن ينكهن أزواجهن أي لا تملكوهن أين ينكهن أزواجهن الله يقول إياه قوة إياه كركها ناسو سأوري مذا جنسو إذا ما تكن سكيتا إذا تيا أهل تنفل كنا سيدا يناسو يزو سميد أورس سميد أورنسو dalatarsa sun fahimci kurakuran da ke tsakaninsu kuma da su yara Allah ce ku iyaye fala ta'duluhunna an yankina azwajuhunna kar ku duk ce za ku hana su koma gidajen mutanensu da ma ina musu yanzu an yi da miji an yi da mata to yanzu an dawo kan ubanta ko babbanta ko yayanta Allah ya ce وإذا طلقتم النساء الله يجي إذا كن سكي ما تنكو أولياء أني فبلغنا أجلهن سننكم إدن سيك آري باين أنس كيسو فلا تعبدوهن كرف كتحنا سو كتين استامسو أن ينكينا أزواجهن كتشي باداس أو رمضا جنسو دسوك سكيسو با إذا ترادوا بينهم بالمعروف مترجسون سامي يرجيزينيا أكانو سو بكيو تتاوى الله يجي كرف كتشي براس كوما إنكوا متأيتا؟ حديث ابن الامام البخاري حديث ما قال ابن يسار شيء ابن يبارو شيء كم وسا يا اورا ما وني دغ cikin musulmi to sai aka ji aka samu sabani rabuwa sai ya shiga tsakani bayan ta dawo ta gama iddanta ta dawo gida mane ma sun fito to kuma sai ya shawar ya koma ya dawo da matarsa Allahu to sai sake shiga cikin manema to lokacin da yayanta ya ganshi a cikin manema sai ya kira shi ya tsaye shi wani mun maka mutunci duk abin da ya kamata mu maka na karrama ka mun karrama ka mun maka falala mun aure maka da wacce amma da abin da ka zo kana yace na rantsa da Allah kana kama gaban ka ba za ta koma cikin gidanka Allah sai saukar da wannan aya
2: Allahu Akbar
1: Allah ya tikar ayyaka idan sun daidaita Allah ya kubasu a aura musu a wurin su
2: Allah ba
1: to me kuma musu ba idan mutum ya yi ci addini ya ci bai addini tsakanin sa da Allah to rayuwar sa ma daban rayuwar sa ma daban Allah ya saukar da wannan aya ayar tana sauka ana karantawa yace sam an wata
2: Allah ba
1: yace mun jinin bi ya aika aka kira mijin tsohon mijin yace shi ka kawo sadaki mu daura maka aure da tsohuwar matar ka koma ku cigaba da rayuwa
2: Allah ba
1: shi munin yake kima
2: na'am
1: idan kaga ana ma mutum wani ji da aya da hadisi baya tsayawa imani ne bai tabbata sosai da zuci amma inda yayi imani da ansa kuwa ka magana ya kamata ka ji wama kana lil mu'mini wala mu'min
0: wama kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amara an yakuna lahumul khiyar

وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: الله ما دوبك رسالك يتي والوالدات اللاتي ولدن ما تدسك أيه إياه وأن دسك أيه إياه الله يتي يرضين أولادهن حولين كابلين الله يتي سنة شاعر بإياه إياه الله يتي شكرا بيتكرك قبل والوالد هي والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين الله يتي إياه ماتا وأن دسك أيه إياه

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم

إِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم.

آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا

فاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة.

لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها

من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.

أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا

قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم.

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون

0: قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
1: ni ta 97.3 a zangon FM rahama radio